اوني الطريق سيدي زيدنا درنا حيرات تسع شهور قريب عام هيا بريد بريد بريد لوك ذا فوك شوف شوف عم ناخذ